Fatimatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة.